0: اوكي بعته، انت كنت انت كو بيورا في الجويل، انت بوسكا بيورا الجويل في ماين، انت بوسكا لقا بوسكا ماس في ماين، وتو ماين في يورا مسا هو في ميتا ميتا بوكو تروك pero mi te la gabo pero mi te la gabo sa para vos ya webs para mí no
1: pero pues pero pues ya este lo bloqueo.